0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورة السادسة،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 إلى 8/8/2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: مواصلات مؤمنة ومجانية لمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهداني الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست.
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8/8/2026
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MG Chem Limited.
0: مصنع روعة الأصبغة.
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف.
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك.
1: هومي بلاست.
0: سبسبي للتجارة.
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق.
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهداني الصناعية تجمعنا.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 إلى 8/8/2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: مواصلات مؤمنة ومجانية لمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

0: Radyomuzun sesi Yurt FM.
1: من الأردن شركة الازدهار للصناعة البلاستيكية والكرتونية رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعة البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026 من 5 عصراً وحتى 11 مساءً. المواصلات
2: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
3: Bil bakalım. Bitkiler.

0: يوردمون سيسي.
1: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية،
2: تتشرف مجموعة مشهداني الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
1: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة
2: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
1: من 5 إلى 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
2: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
2: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
1: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
2: كوكسان بيت،
1: جنيات للدهانات،
2: كي اتش بلاست تونلي،
1: هاي تيان،
2: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
1: شركة حمودة للطباعة،
2: مؤسسة حسام يونس،
1: الشريك الإعلاني
2: فريق المتميز للتسويق،
1: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

من السعودية شركة أسترا بوليميرز الرعالي بلاتيني لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 لـ 8 لـ 2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء مواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.

0: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية
3: تتشرف مجموعة مشهدان دولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست
2: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
3: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
2: من 5 إلى 8/8/2026
3: من 5 عصرا حتى 11 مساء
2: المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية
3: هذا المعرض برعاية MGKM Limited
2: مصنع روعة الأصبغة
3: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف
2: شركة الازدهار
4: دياب بلاستيك
3: هومي بلاست
2: سبسبي للتجارة
3: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق
2: الشريك الإعلامي سول ميديا ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا